0: 20h à 21h.
1: Pépé contraire.
2: شيعوا لولادي عمو يجولوا عددوا المهرة وهاتوا البارودة بالخيول المبركة عيطاردوا